هناك يرين السلام كأهداف بطفل ينام، ويضحك ملء الحقول وفي أغنيات الغرام، وينبض حيث المعامل يجرحن قلب الظلام، وفي المدن الضاحيات يندس وسط الزحام، وحيث التقت وهي ترنو عيون الورى في وئام، برغم اللظى والحديد نمت زهرة للسلام، ويظل يخفق بالسلام كأنما نشرت جناحا، فيه الحمامة يلطم الظلماء فانفطرت ولاح من شقها الألق الحبيس، وظل ينعطف ثم ساح.